تتكدوس ويتبارك ويتكدس ويتني على ويتيبعدنا اسمع بي سباتي هو قدوس هيال وبروك سمع اكزيو وري اكزيو وتسال اكزيو بقزي صواكوك بقزي صليكوك انت عوزم سمع من ادلو مهدرك هروين واسيا كسمن ادلو عليك عريام كبر عبلي واسيني واسيا رخاليقني خالي عره

أبسان زير كلك البنة صادك وينو مهارك وينو روكمات كوينو ووزامرت كوينو ببالان زورن وبزا سالو وبزا مرتو عقوب صدقا صدقا نلمتنزن ولا يزات اغزابير يزيان يسيبا يتاكو سمو لغزابير

0: يا مرحايا مرحايا بطرك
1: يا مرحايا مرحايا بطرك
0: يا مرحانا مرحانا بطرك.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

تبلغ عني وإن شاء الله يبكن يا بطل هي الأم عيال وهي اللي قرت عني وهي اللي قسمنا لي

الله كما ورد هاشم طلعت طيبة بسؤال تقول طلعت طيبة أمها بسؤال تقول راجل تعرف اللي يصيبك افرح يا قرد